أول حب يمر عليا أدل الدنيا فرح وشموع، افرح واملى الدنيا أماني، لا ولا انت حنعشق تاني.